صغيرا حينها خرجت أتنزه من حينا، فكان يوما مشمسا مشرقا هادئا ربيعيا، فعكر جوه غبار وضجيج ورشة بناء أقيمت لتوسيع حينا.

0: Get by while the world is ending. Had to catch a flight straight out of London.
1: شطور بس عشان صبور كل هنا معني بضل الأمور مش درجاتي بطالب أفوز كل هنا بيخزي شوف الأمور شوف شوف